0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: sbs.com.au/tigrinya ab online watru tbatkhwa marbab habreta ykhun wana wzinatat zabatatin mazanagitatin ab sbs.com.au/tigrinya rkhabu sbs tigrinya msma' agibkum ulodo a facebookna atirum etizirrib katselwo hasabkum akafulun like gbarunan sbs tigrinya a facebook
6: ኩራ ሰማትና ካብዚ ቀጺሉ ሓደ ቃለ መሕተታልና በፍላይ እና በአውስትራሊያን መጀመሪያ ዋን ንዝመጡ ስራህ መርካብ ቀሊል ከምዚ ኮነ ይግለጽ ንምኻኑ ሓደሽቲ መጻቲ ስራህ ሐምድ ላይ ዝገጥሞም እንቅፋታት እንታዮም ዘለው ዕድላት ከ ኣብዚ ዛዕባ ኣመልኪቱ ሃይለ ሃይሉ ሳህለን ሓደሽቲ መጻእቲ ኣብ ምጥያስ ስራሕን ትምህርትን ክረኽቡ ኣብ ምግባርን ኣብ ዝነጥፍ ትካል በዓል ሞያ ምስላት ዕድላት ትምህርትን ስራሕን ምስ ዝኾነ ገብረ ስላሴ ገብሩ ዝገበሮ ፀንሒት ቀዳማይ ክፋሉ ቀሪቡሎ ናብኡ ከብለኩም
7: ሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
8: ይቕኒለይ ገብረ ስላሴ ጋሻና ስለ ዝኾንካ ብልቢ እየ ዘመስግን። ነቲ ሎሚ ነውግዐሉ ብዛዕባ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ምስ ስራሕ ምርካብ ተኣሳሲሩ ዘጓንፎም ፀገማት ዝምልከት ናብ ሕቶታተይ ቅድሚ ምእታወይ ገብረ ስላሴ መኒ ዝብል ድሕረ ባይተኻ ንሰማዕት ላለየለዩ
9: ዮኒ ለይ ሃይሉ ጋሻ ጌርካ ስለ ድጋብ ዝኸኒ ይቕን የመስግን። ስመይ ገብረ ስላሴ ገብሩ ይበሃል። ሕዚ ኣብ ስፔክትረም ማይግራንት ሪሶርስ ሰንተር እየ ዝሰርሕ education and employment facilitator ኮይነ እሰርሕ። መጀመርታ ናብ ኣውስትራልያ ብትምህርቲ መጽእ ማስተርስ ለመምሃር መጽእ ኣብ ወሎንጎንግ ልባሃል ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ብሶሻል ቼንጅ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ወዲአ ና መጀመርያ ዲግሪ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብሶሲዮሎጂ እዩ። ማስተርስ ወዲአ ምስ ወዳእኹ ናብ ዓዲ እየ ተመሊሰ። ዓዲ ተመሊሰ ካብኡ ስኪል ማይግሬሽን ነይሩ ኦፍሾር ስኪል ማይግሬሽን ልባሃል ብኡ እየ ተመሊሰ መጽእ። ምስ መጻእኹ ና መጀመርታ ስራሕ ኣብ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ሴክተር project officer ya qoyna jemira dahar ab tef un chizim tef yemher nera sessional teacher qoyna kaw endegena mis australian red cross delegate qoyna ab degun sarihe ab pakistan south sudan tosona adetat sarihe
8: naft zetebegesnalu wayne zerarbulu zaabane memlas bizuhat sawat kaw adna hawisu kaw ethiopia kaw eritrea hawisu naw australia imatsu bistefalalo yimkhniyatat tin sem'o neger ab australia bizuh nay sirah edelallo bizuh hayle sabi yizdele baantsaru abzi khin metsetalna gen sirah biqalilu merkab nkhalalu agatamitat khamze yelena kaw bizuh sam sem'omo ቶም ጸገማት ታይ እዮም ኣፍቱ ኸባቢ እውን ስለ ዘለኻ
9: ከመይ እዩ? ኣነ ዋላ ካብ ናይ ባዕለይ ክጅምር ክእል እየ። መጀመርታ መጽእ ትለጋጠመኒ ሓደ እዩ ቻለንጅ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ልምዲ ለይ ምንባር እዩ። ዋላ ኣብ ደገ ምስ ዩናይትድ ኔሽንስ የ ሰሪሐ ኣብ ኣውስትራልያ እውን የተማሂረ ግን ናብ መጀመርታ ስራሕ ንምርካብ ሓዲኡ ፀገም ነበረ ናይ ሎካል ኤክስፔሪንስ ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ዝዓዲ ናይ ስራሕ ልምዲ እና ሎካል ሬፈረንስ ወይ ሳምባዲ ልፈልጠኒ ብዛዕባይ ክምስክር ልኽእል ሰብ بصراحة حلفلت النسب لي من وراه حديق تشالنج نيرو مالتي سلازي بتقال لي كن رؤيت لنا حدشت مساءتي لأستراليا كبلقات أموم سأجمعت هذا نايك وانقوا إنجليزي نايك وانقوا بدم بزي مثلاتي خلي تأخذوا له درايفنج لايسنس لي مهلاوي خلي لوكال ويد ما أنا عدوشتي ناي صراحة لمدن somebody reference لقونا كسب لي مهلاو أستراليا بزح أدلي ونيو بزح نايس حاجزات اللو نعملت employment حاجزات اللو settlement service حاجزات اللو زي أمجن زنات ناسب موزحتو أي فلتومن حديث أجمع زي لي مفلاتيو كاون دجنا رزيمي لي مهلاويو زي حد حد زي رزيمي وعلو أدلاي مخانون مخنيث أب عدنا سرح ملكات informaliو بسبب قلمتاتيو أوزيجن ولا cleaning ولا dishwashing رزيمي كهلي كالو سلازي رزيمي لي مهلاون حاديو رزيمي إن دقنا كن بلتلنا حان تطرح تليهونا تخلطة سلسة عينتهم كهلي كاي خيديو نعم نتل cleaning رزيمي كهلي كاي خيد لتأخذوا له warehousing خلي رزيمي كهلي كاي خيد إنا خمد لاينتو رزيمي خا لافتو لدل سرح عينت تلنا يسرح لمدخل أو غيرك تقورو تخيلي خامات سلازي رزيمي تاتون كهلي كالو سازب حاصيرو زيوم يوم توم تشالنجز كوانكو درايفنج لايسنس لوكال ناي ادوشت ناي صرح لمدي ريفرنس لخونه كاسب لي مهلاو تو ابعد زولو ناي ناي سيرفيس ناي غلغالوت ادلات لي مفلات انا رزمي لي مهلاو زيتاتيو بطقلا لا كريوت لهم
8: تبو غلغلي ام افتم استقاسكايوم تسبعلو فليتو خسر حمزالو ميمنا انت خونه ساب ناي صرح لمدوز قلت زرزر مردعتا ورزمي زول كايو خلو ولو بزعبات عادي أخل حواري تازرخ ولو مقدتا تفتر اللو قال لقالي أمقن نعمل نتحزي ناي أستراليا ناي سرح لمدي أم زيت ألو مبزحني أم تكالات إزخاء أو أستراليا مسيخات هزي تقوز إركا أي ترخبون تعدل هزي نخمزي أم عينة تسأقامات مفتحتات كونز خولو نقرات انتايو
9: ول هزي تحادة وانا تشالنج خمسوز نقر هو خمسوز القلز هو قدمي له ناي أستراليا ناي سرح لمدي لاي مهلاوي ازي بخمين فوتحو ناف زغل قصي لك قلز قدميو قن حادة سب ناو أستراليا كمسوتو له إميدت لكو قورو القباء نقرات انيو قدمي سرح مملكاتوون مالتيو حاديو تاكس فايل نمبر يو تاكس فايل نمبر كلي انيو بانك اكاونت كفت له ميديكير كارد درايفنج لايسنس ازي مساعته هو immediately كجورونيو. تتخيلوا قدما ممتصون كجوري قبى يبل أنا. نعم نت driving license ترينا. Vic Roads. نا فيكتوريا نزموس وسبات. Vic Roads بهال website اللو. Nice to state مالتيو. ناي driving license ذهب authority ويد ما نامنكس تأكل. أو أتيوم. نعم نت hazard perception test بهال اللو. سور ولا سجيروم. تتخيلوا تسر جافوليتهم كموسي قبى مالتيو. بزخونه ولا سك جورو تزيخ إلهم جن. إيميلت المسموسو تاكس فايل نمبر بانك أكاونت ميديكير كارد زيتات إيميلت لك جمهور ويجب بق مالتي كأول ما إيميلت لك جورو وكافز جب بق إنجليش قانقى ممسكابيو خم لفلوم مالتيو أم إي بيز بالو لا نمان نيوم هي ما إنترن إنترنت حموشة ميتليو شدشة ميتي أورس حزقوا تلاعيليو ولا تليميت جن قانقى عند حرز qualified زخون سوينو degree وين masters وين كأوبل عليه qualifications اللي وصل تقوينو to accent ناي أستراليا سلزفلا immediately ناب زملو لإلزفلا ناي English قانقوة class كأتو يقبع مالتيو مزيتة تحيزو English language بتعمي وصاني أو أستراليا مزيخة ستلك تكبر كاكي قانقوة حانتي أكي قانقوة سلزي قانقوة بدنبي immediately كنفلت ألنا قدم مساءنا جميرناون مس مساءنا قن MEPDU ويد ماز دملكتنا ناي انجليزي قوانقوا تمرتي كنوسري كبا مالتيو بزي كبحال تلوغن كلاس طرح قوانقوا بكلاس طرح ايخون كان تغنيو كلاس مخاد حدا نغر خوينو كن كتسعر لكا ناي بعلخا افرتيو كتناغر لكا كتسمع لكا سلازي ناي تو ناي زعدي تلفزيون ناي زعد راديو كتسمع لكا ناي زعدي زيطاتات كتنبب لكا مسبات انتراكت كتكبر لكا حزي حدا نغر كغلص ازدلتا ايو بزحات مايغرانت سلو ام اي بي كلاس اثرت عمد ام اي بي كلاس يخدمو تعمل غورفت كلاس وشتي مس ودع عندهم يوم كفلو سز بناي وعلم قنقو يعملوري اف غزا خيدون مس ياو بناي وعلم قنقو يدور لريو شانلون يوتيوب ديو واتبر ديو بقنقو سلازي انجلش مخادو ولا اثرت عمد تملاليسو من بزح لوت كمس اي خدن مالتي سلازي كلاس مخاد حدا نغير خوينو كن ናይ ግሊ ጻዕሩውን ይሓትት እዩ ስለዚ እዚ ወሳኒ እዩ ካብኡ ግን እቲ ናይ ዋና ሓንቲ ዕንቅፋት ዝበልናያ ናይ ዓዲ ውሽጢ ናይ ስራሕ ልምድን ድዩ ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ደግነቱ እታ እዩ ቮለንቲር ምግባር ወይ ናይ ናፃ ግልጋሎት ከም ስራሕ ልምዲ እዩ ዝቁፀር ስለዚ ሓዲኡ ክንገብሮ ዝግበአና ናይ ናፃ ግልጋሎት መሃብ እዩ ሕዚ ናፃ ግልጋሎት ክንህብ ከለና ሓደ ናይቱ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ባህሊ እንታይ ይመስል ንፈልጦ ማለት እዩ ከሊእ ኔትወርክ ንፈጥር ማለት እዩ ምስ ሰባት ንፋለጥ ተውሪ ካብኡ ምስኡ ተታሓሒዙ ድመፁ ሓበሬታታት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ቦታ ስራሕ ወፂኡ ነይሩ ገለገለ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ዋና ነገር ግን ሎካል ሬፈረንስ እውን ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ቮለንቲር ጌርና ባዕልና ነፋልጠሉ ኣጋጣሚ ንፈጥር ሰብ ንፋለጥ ኢንፎርሜሽን ንረክብ ካብኡ ድማ ሬፈረንስ ዝኮነና ሰብ ንረክብ ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ እታ ናይ ሎካል ናይ ስራሕ ልምዲ ትብል ብከምዚ ክነቃልላ ንክእል ማለት እዩ

0: ከመይተ ምስዩ ተኸታተልትና ከም ወትሩ ቀጥታው ፈነውና ጀሚሩሎ ከታበት ለበዳ ኢቦላ ንምድላው ትሽዓት ኣዋርሕ ኮስድ ከም ዝኽል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂዑ ማህፀነን ወፃእተኛታት ዘካርያ ዘለዋ ኣብ ናይ ኩናት ዞባ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮም
1: ወለድን ምዃን እምባውን ከነንቀሳቕስ ኢና
2: ጓል 22 ዓመቴ ህፃን ናይ ቻይናውያን መጻምቴ ጠኒሰ ዘሎ
3: እዘን ማህፀን ዘካርያ ክሊኒካት ነተን ድኻታት ደቂ ኣንስትዮን ዕላማ ዝገብራ ዘለዋ
0: ሓገሪት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መፃረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብዘየፀቢብ ምድብ እንታይ ዕድላ ኣለዋ
4: ኤርትራ ዕድላ ይገብረትን ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነት ምስ ታንዛንያን ዩጋንዳን ተመዲባ ዘለዋ በዓል ሊብያ ቱኒዝያውን ዕድላ ይገብራ
0: ሰናይ መከታተል ክታበት ለበዳ ኢቦላ ንምድላው ትሽዓት ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ እዚ መጠንቀቕታ ዝውሃብ ዘሎ ቁፅሪ ብለበዳ ኢቦላ ዝሞቱ ሰባት እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብኢቦላ ከም ዝተለኽፉ ዝተጠርጠሩ ሰባት 600 ከምኡውን 139 ሰባት ከም ዝሞቱ እኳ እንተገልፀ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ንምፍላጥ ዝወስዶ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ግን እቲ ቁፅሪ ክውስኽ ተኽእሉ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ጀኔቫ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብታ ፋልማይ መልከፍቲ ዝተመዝገበላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 51 ኣብ ጎረቤት ሃገረ ዩጋንዳ ድማ 2 መልከፍቲ ከም ዝተረጋገፁ ሓቢሩ ብሰንበት ውድብ ጥዕና ዓለም ህፁፅ ኩነታት ጥዕና ህዝቢ ዓለም ለኻዊ ስክፍታ ኣውጅ እኳ እንተነበረ እቲ ኩነታት ግን ለበዳ ከምዘይኮነ ገሊፁ ምንባሩ ይዝከር ንፈለማ እዋን ኣብ 1976 ኣብ ዛይር ናይ ሕጂ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተቐልቀለ ኢቦላ ካብ መንካዕ ዝተበገሰ ምዃኑ እዩ ዘመን ሕማም ኢቦላ ቫይረስ ቡንዲ ቡጊዮ ዝስዕብ ኮይኑ ዛጊድ ፈውሲ ይኹን ክታበት ኣይትረኽቦን ኣብዛ መበል 17 ክስተት ናይቲ ሕማም ኣጋጢምዋ ዘሎ ሃገር ካብ 218 ክሳብ 220 ዝነበረ እዋን 2300 ግደት ዝቐዘፈሉ እዩ ነይሩ ኣብዝሓለፈ 50 ዓመታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ኣስታት 15,000 ሰባት በቲ ሕማም ሞይቶም ኣለዉ ወለድ ዛብዮም መጻምቲ ፍረብርኩም ንምርኣይ ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን ማጮሎት ሕክምና ወዘተ ኣብዚ እዋን ከኣሳለ ምዕባለ ሳይንስ ማህፀን ምክራይ እውን ከም ሓደ ኣማራፂ ኮይኑሎ ኣብታ ነዝሓለፉ 4 ዓመታት ብኩናት ትሕቆን ዘላ ዩክራይን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዘዋ ኩናት ኮይነን እውን ማህፀነን ንወፃእተኛታት የካርያ ኣለዋ ሃና ዘራፅዮን ኣንቢባቶላ
5: In a country at war.
6: Abta abu kwinat zella hager, kabu mella alam mazamati bi magaddi kray mahatan kol unkoldu yimesu wallo.
7: It's a beautiful day.
8: Sabirt maaltia, samay brahilu. ፀሐይ ወንድም ብላላ ውላድና ንኽብእኻ ካንቲና ኢና ዘለና
6: ኢለናን ኢጎርን ሕዚዮም ናብታ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ኩናት ዘይዕረፈላ ዩክሬን ሰጊሮም ካብ መቄዶንያ ብመኪና 2,000 ኪሎ ሜትር ዘዊሮም እዮም መፅኦም
8: ወለዲ ክንከውን ደሊና ስለዚ ወለዲ ንምዃን ኩሉ ዝከኣል ነገር ክንገብር ኢና ወለዲ ንምዃን እምባውን ከነንቀሳቕስ ኢና
6: እዚ ቀሊል ሕርያ ኣይነበረን ንትሽዓተ ዓመታት ኩሉ ነገር እዮም ፈቲኖም ድሕሪ ሓያለ ግዜ ዝወሰደ ኣይቪኤፍን መጥባሕትን ናብ ማህፀን ምክራይ ከዓ በፂሖም ኣብ ዩክሬን ኣብ ውሕዳት ሃገራት ጥራይ ዝርከብ ዕድል ኣጓኒፍዎም ሕጋዊ ፅቡቅ ትሕቲ ቅርፂ ዘለዎን ብዋጋ ከዓ ተመጣጣኒ ኣብ ርሑቕ ኮይኖም እውን ነቲ ጥንሲ ይከታተልዎ ነይሮም እታ ጥንስቲ ግን ኢለን ኣይኮነትን ዘርኢ ናይ ኢለናን ኢጎርን ኣብ ማህፀን ካልእ ዩክራይናዊት ጓል ኣንስተይቲ እዩ ተጠኒሱ
8: ኬክ ንምስራሕ ኩሉ ነገር ተቃሞ ሞ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ፎርኖ ተብስሎ ልክ ከምዚ እዩ
6: ሕዚ ድሕሪ 9 ኣዋርሕ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ወዶም ክራኸቡ እዮም
8: እዚ ኣብ ሂወትና እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ
6: ኣብ ንብስ ወከፍ ዓመት ኣሽሓት መፃምቲ ማህፀን ንምክራይ ናብ ዩክሬን ይመፁ እዮም እዚ ዋላ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ምስ ፈፀመት እውን ኣይቋረፀን ኣብ ዓለም ኣብ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ኤጀንሲታት ምክራይ ማህፀን ኢና ዘለና ብውሕዱ 30 ዝኾና ናይ ወፃእተኛታት ውላድ ኣብ ማህፀነን ዝተሰከማ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ
9: እዚ ተቐንዲ መስርሕ ኢና እዩ እቲ ዝኸበረ ቦታ ድማ እዩ ልዕሊ 10,000 ድቅታት ኣለና ኣብ ትሕቲ መሬት ኢና ዘለና እዚ ኣብ ክሊኒክና እቲ ኣዝዩ ውሕስ ቦታ እዩ
2: ካሪና ኣበሃል ጓል 22 ዓመቴ ህፃን ናይ ቻይናውያን መፃምቴ ጠኒሰ ዘሎ ካራና ጓል 17 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ሩስያ ኣብ ከተማ ባኽሙት ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ገዛ ዓንዩ ቤት ኣልቦ ኮይና نمگزباني ساناتي مابسان كلو نولادنا نمگبون پامپرون مگزئ مسانا گلا نگر كگبرلن نكبل جميرة
7: нужно что-то делать
2: هزيكارينا نزت انسب مسكما 17000 دولار كتكفليا ولادي كم زي كونت افلطي گنايف قراي مس اي زارب يعلل اتخفليت كابزن لعل خو نيرو كابتون مانتا حدا سلسته گودايو نب 17000 وريدو
7: اذ
2: كونات انت زيهلو كساب ماصني مكراي اي مبصحكون تطابقت خا كم ناي كارينا ز امسل زانتاتات ازو كبيد حتو كم زلعلي حبرو
3: اذن ماحصن زكريا كلينيكات نتن دخاتات دك انستين علامات غبرا زلوه اتخينات مس جمر خا قصر دخاتات دك انستو سيخو ولا روسيا ابل ال يوكرين ورار مس فصمتون يوكرين حنت خابتن قند اكارايت ماحصن يا خوينا مخنياتو بزح تصفاز قرص زدخيا من نبابرو ان نسرحن نزسعنا دك انستو سيخو كنبران سدرابيتن كدغفان سلازدليا كمون معرباين مصامتي بحصر واقع شلات كرخبلو زخلو اذن كلينيكات بايتايت اتحالو مالو
10: babies on the cheap
2: اتنزي زسالت كلينيكات كن بزعيني ريون اتن كلينيكات دك انستيو بحقاو عقباب كالقوت قلعون كرخبو بمحقاز جنزب زرخبالو بايتاي فترة مهلاون ينزقلت ولا نستي تحيال كتكوون زتقلو مرج قطات اللو تبعات زدليو كال مرج قوون اللو ولا ديز قبر هياب
7: شانس نباتي كيفستو
4: شكيشوخ
3: مسنبت قال اذا نبع متلال ازي عرب عربي بحصر عشلات نشيط اينا يزبل زلو سلازي تحابي ما يكونو زغبرو زلو بقال عشلات يشطلو
2: اتوم كولدو زدلي وزعتنياتات نتوم عشلات اب موساد نوح غزه كم زدون بيو كنردا كيلنا قال كلينيكات ون نتوم ولدوم زي وسدوم مصن حزخون كفلي فلينا لو هاغراو بايتو يوكرين حد حدش حقن مصداق اب كتعي زلو اذا حدش حق خا اب يوكرين وزعتنياتات كراي ما حصندو نخبل اتب عالم يوكرين بكراي ما حصنا بقدميت زسرعه ادهاغا دون كبل نكعصون زتقلبيو مسرت عنا اخول مردات اكبنا اكو انت حتتنا يو بمزت من السرقن زخانة كقرب لناي كألو بولتكنيا تاتون بسنك سدات بوزوحات من إساعات دك أنستيو يوكرين مات أنوليد من كل كألو يشاقلو مالو إذا كتع بولتكنيا تات كأ أبزو يوز إسر أب يوكرين مات أنوليد إنانكي عشالات نبوز أعتنيا تات سدد كتقبري باللانز باليو انتخونا نتن بسنك كوينات هيوة زحربة التن يوكرين أوين دك أنستيو مكراي مهزان كأند منجي أتاوينيو أدوخ أك السبز كألني ما هتسنيك كاريء.
7: We don't know what happens.
3: أتندك أنستيون نتهز عن مساركبو أنتي كم زخونين فلت أنا خساب زفلتون حقا ونسن أمران حقا زنو مبركات زكبر نقر يلا بس أنك تمكراي ما هت أن زقات من زخون عينة تعنا وزقاماتك أتي نزة سالت زلو تكال زخونا يغني عمو إلى حلاف نتي وصدني كل نقرات بعلني زكامو
2: بزحات هاقرات ما هت أن مكراي خلقي لنين زخ أن يوكرانيا ويندك أنستيو كساب معزيو تخفي تولن كس أنح أي تفلت أن قد داي كراي ما هت أن موسان حلفنات اب ايد يوكرينا وين يزلو تمرچ ابز عملت يككايد
11: نبا حجرت زيناتات كسكركم اب مالي ناب تابع عدقات خبيبا زلار سكتما باماكو كاتوازف التنابع عسر تتات زغطرا مكاين تقاتلن مرحتين ايتن بوطات زركبن تشكركرتي كمزو وصوب مكبر كمزي تقاتله تبتبات حبيرون أمريكا بلعلو كيبا تاكايدو زلا مفرح دو كتبلو تشينا تاوي عا واشنطن بلعلو بريزدنت كيبا نبر راول كاسترو جيبن او كسي دحري من مسراتايا تشينا تاو ما تسمع زلا هفانا هقراوي لقلو نتان كبرتان كتوحس بيجينج تنع دقفا كمتابون اتنكي غا ودتيس عنا 14 عمد كاسترو مستي ابشعن جعتي 296 استفلت اما 47 زغطلن مودا احان تنقشتو نفاريت بز التحاحزي تخسيسو زلو اتي حاوه نفيدال كاسترو زخون الراول ابتوان لعلو ازازي سراويت اتا دي ساويت دسيتي نيرو ايران ابامت او هرمو زلوا واتهدرا وموكو تطار تسفح كم زلا قليطا تهران زفترتو بعلمزي وشمت فارس تبهل تكازو تو كارتا اتي مت ابوبو بمولو اكال تهاجر مخانو زمل كتيو امريكان هاجرات وشمتن اتمت ابوبو لولو اكال ايران كم زيكونيم زموكوتو ناي مودة تزينا نبو زحاتنا بفقرة وسمعت بمئتاو آتالي لهم جنزب بمتقفة زيتات أردارو سلسان حدن والك أسابات أبك إيدا أيتهم لتهم أبا إيربان أفريق أنزكاد زلو السرحيت صرافهم ناتهم أبا جبناوي زيت وافرو والك أسابات نمهدام زعلميهم دحري عصر شمان تعمداتنا ميز أري وانج أفريقا كلتا شعن عسران شعاة تمليسة زله هقرايت قانتا إرترا أبا مدبار بعد ميز دوب أفريقا جينين كينين تمدي بالله زيني ميز أريت أوتاتات ني إرترا كمي كخون يخل نيتان تاني سبورت نقا والدقر جيس حاتيتنا يولنا
4: دايو تي فوليس قبرو أبناي لف زمن حدش حتاتي وزلو كاف أدلو تاقرات أبناي مدو تصوتا كأتوا خمزلون أغدي متحبيري مستنى دلو تاقرات زبسحة زخونا هاقرين قانتاتك كم تنكا لوت مدوات أو كن دخلتا قانتا بغطان أو أفكون عثمان شوعة تنزحلفة حانتي تحلفت بالحقية واتاتاتي زمن الواش حدش لزخونا ولا نعيانا كم نبي سو سبورتس يدن صوتا يسلمتاي كاف كوم جيرو تبنيها جن ندحرت ملسي لخ حسوا خلوصي ولا كدم حجس شامبيون زخونت بني وانش عالم بني وانش اوروبا ولا بني وانش افريكا وغطتها نفسي زغطسل وددر تحلف نيرا انتي ابت صوتا خل سقر بعد وابت تكنيك تاكتيك ندار اغزغي زلو ابتنا يمدب ابت محدراون كوما عين سلتي خطور نسل زلو ايرترا عدلا قبرتن ايرترا تراح زي كونت مس تانزانيا يواندان تمديوا زلو ومبع ليبيا تونيزيون عدلا قبرتن فلايتن اندر دوغ لان هجرات كم بعلي إرترا أبزيد اليوم الدبس لازم الدبها كبيت خوني كينا حليفة أبزيد الدبس دو أفريقيا لا دو أفريقيا وانت عالم كل شيء إسرائيل شدشان كتساتة فيها صبو تاريخ زلوا أجرام جيبون التليج ناي دو أفريقيا أزي حيا الليج قال أبتو الدبس زلها جيني زلها جيني منار وش أبزيد حروت عمتات أبتي ناي أوروبا سوتافي تجاوتة يقولوا اللومبر قدم أزيم حيالات بمدرخ بريمير ليج تجاوتني رمي جيني ون كلا الهجرات كانت خمسة يكونت أو أفكونكا بترجع خمسة سات فتح قال انت يقول رح يال مسيلي كأزيم نازم الدبزي أصلت أنا هجرات كانت كينيا نهران بستارز ودو أفريقي بيني ماكارتي بس ودو أفريقي هجرات كانت دو أفريقيا إرثار لا توم الدبابة الحمد لله سلزي درب نايد دو أفريقيا هذي تفتكر له باقات أم إذا خلنا بالكلام ناقن هجرات كانت إرثرا مسي سواتيني دحر نوي حمد بكرة زرعته مختن نعود قبل التنتم بقول له ملكيتة نسوت راح زي يكون أو كلهم كومبارتمنت أبتي ميرام على تيوت بيتش مصورد كذي ننات كومبارتمنت قال له زرعته بالليشان ناي منفس عودن زناد نيرمو بهم زرعتنا بتمد من حرقتها وينوت هجرة كانت إيرترا قدام يكون أنا تمد زي الساسمة قال لي نجرا يكون بيتخالي يندحرين غيره عزيبة نجرا وصاي التي هوم جيم تناتك أدفانتيز بحال دحر كم تزانيه مروكو دخلت نحكي صوت قينا تناي تعذبتي دقاف موقت حيلي ما بالعصر تغلط صوت بال مسوه قد لاس لزغل عبزونا الوش هاسيا كيما تأمر مسوه ناي دقة صوتي ناي وش تعدنا واحدة زرعته صوتها بدعم زلنا قدي
10: طبو كابل عالكايا زم ناي ايرترامس اسواتيني تهت عوت التوت شو عدت تهت عوتي كاب هقرويت قانتا كم زي اللو كلنا نفلطيو عبقو حديرو زلو قاك ابتي ناي كتسالي ناي مدبت عوتاتا ني تكنيكا وين مدلواتتا قانتا كساب كندي كتسالوا يخوون ابزيني زي مدبت عوتا
4: ما انا زيزيسي بزيح كزي دقاقي منا زل عنا يو ناي صوتي قلا حجي أنا مثلاً حجي خلنا العلوم زعبوه أنت
10: تاجرين جانتا تدلوا خمسة. التكنيكا ونايتهم تتصاوت زي كونس أبت التكنيكا قد نايتا جانتا بقعت.
4: حجي زلاتي زقد سنة عزيبة حجي سي كمية تدلوا الله كمية تروحهم الله كابتهم زيادة كابد جزم تتصاوت سي حجون زيادة ناتهم تتصاوت تصوع خمسة لا تاجرين جانتا زي ترى أيو أمها أنا خمسو بكلباتهم زي تفقد لهم خمسو كالوتون بتمرت مخنات تاجرين جانتا تصوعهم خمسو زي تصمبرو نساتهم نيمون زعدل سلزلهم. مخاطب صوتا أب مسكرم سلزكاية قداماين كالاين صوتا مسكرمي كالاين صوتا خا أب تكمتن حدار نخكاية سلزي بفلاي تاني مسكرم صوتا سي الدل سلزلوم زوم كابدق زموز وتصوتي كاو بزبالت سلطانا هقرأيت قانتا خوصغري ارترا زعبي اسرح خمسرح زبالت اسرح خمسرح تومو كيرون سلزلو اتبهالي ناي سبورت انتي خمس مسل فليت وصل زلو على تسويتي قبر ليه من الله شابتو الدرم ساعتها عند قديم زغلس كلكي اي وعدو افريكا اي وعلقيني بدهنت قات وصل زغل ازغن دمر ابي الاخر يخلوه نتا هاجرايت غانتا ولا حج خلتشن اسران شوعتن تزي تعوت ز دغاغي اقدم هقول تو صنحو يا طفلان لي ميدياتا اب خلتشن اسران شمونتن كن حانتي بغعتن دللتن موخا اب درجه خطاتو تغل هاجرايت غانتا كتمسلت كن تغل حجون امنتي تصنع مخانو خلصلك دلي ابي غاندا بوكينيا بمسير فرانز لو مزيان دحر كميدا تصويتا تا غانتا بزح ربع عم تركب أنا أي تراترني
10: يا غني لنا تنتاني سبورت النجا والد جرجيس
4: يا غني اللي يعزب
10: نايلو من مرات نبزي زازي من اللي نام سخم زم سخ أزي برهنة مثلين جابن جوناتا موانجي بمخنينا بروخ ليتي